ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إلى

0: تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.